0: are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sawta Eritrea.
2: Zi drutsi Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبران سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شديشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وتستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء كل عام وأنتم بخير، ونحن في هذه الأيام أيام عيد الأضحى المبارك، ولأعضاء الجالية الذين وفقوا لأداء فريضة الحج حجا إن شاء الله مقبول، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الأعزاء، سنفتح المايك للمعايدة، من يريد منكم أن يعيد على المستمعين وعلى الإذاعة يمكنكم الاتصال على الرقم 9419837. أيضا مستمعينا الأعزاء، هذا العيد كان عيد مختلف نوعا ما بالنسبة للجالية الإريترية العريقة في مدينة ميلبورن، وأدوا صلاة العيد أعضاء الجالية الكريمة في مختلف الأماكن، في صلاة نظمت من قبل النجاشي سنتر في منطقة فوتسكري بارك، وأيضا كالمعتاد طبعا المقر الرئيسي للرابطة سنتر أيضا نزم صلاة كبيرة كالعادة في مقرهم في رابطة سنتر أستراليا، وهنالك طبعا المنطقة الشمالية مركز آدال والذي هو تحت التدشين أدوا أيضا صلاة كبيرة جدا، ولدينا لقاءات من المنطقة الشمالية التي أجراها الأستاذ ياسر عبد الرحيم، وهو مشكور دائما متعاون مع الإذاعة. مستمعينا الأعزاء، أولا نبدأ بهذا الإعلان من طاقم إذاعة صوت إريتريا، وكما هو معلوم في شهر 6 يونيو كل عام إذاعة الصوت إذاعة الإسنيات 3CR Community Radio في هذا الشهر بنجري كل عام لجمع التبرعات لدعم الإذاعة الرئيسية، فالبيان هو خاص بالجالية الإريترية في ميلبورن. التبرع السنوي لإذاعة 3CR، تشترك إذاعة صوت إريتريا للعام 22 على التوالي في الحملة السنوية لجمع التبرعات لصالح إذاعة الإسنيات 3CR، والهدف من الحملة كل عام هو جمع مبلغ 300,000 دولار من جميع الأقسام العاملة في الإذاعة غير الحكومية والمدعومة من الأفراد والمؤسسات الأهلية، وعليه فأن العاملين في النافذة الإريترية الأسبوعية يهيبون بكافة أفراد المجتمع الإريتري للجود بما تيسر لهم لكي نثبت وفاؤنا وعظيم امتناننا للإذاعة التي وفرت لنا ركنا يحلق منه الصوت الإريتري فوق سماء ميلبورن كل يوم الاثنين منذ عام 2001. يمكنكم التبرع أثناء البرنامج المباشر الذي سوف يذاع يوم الاثنين 15 من يونيو 2026 الساعة 6:30 مساء عبر 3CR AM 855. كما يمكنكم التبرع المباشر على الحساب البنكي لصوت إريتريا BSP number 063132 ورقم الحساب 11499101 واسم رقم الحساب إريتريان فويس راديو، أو عبر الاتصال بطاقم إذاعة صوت إريتريا في أي وقت برهان جابر على 0469-783-568 أو أحمد الحاج 04-222-584-13 مع الحصول على الإسهالات المعتمدة في الخصومات الضريبية وفق القانون الأسترالي، وشكرا على حسن تعاونكم. مستمعين الأعزاء، هذه التبرعات طبعا كما هو معلوم إذاعة 3CR قامت في سنة 1976 بجهد أهلي أو مجتمعي، وهي ملك للمجتمع، وما يجعلها مختلفة عن القنوات الإذاعية الأخرى هي اعتمادها الكلي هو من التبرعات المجتمعية أو من كوميونيتيز. والإذاعة الرئيسية إذاعة 3CR هذا العام تستعد للاحتفال بمرور نصف قرن من تأسيسها إلى هو 1976-2026، وهذا الاحتفال طبعا سوف يكون في الرابع من يوليو في الرابع من جولاي شهر 7-2026 في كوميونيتي تاون هول في هودل ستريت. يبدأ الاحتفال الساعة 11 ويستمر حتى 4 مساء، والجميع مرحب بكم للحضور والمشاركة في هذا الاحتفاء الكبير. وأيضا يصادف إكمال إذاعة صوت إريتريا في سبتمبر 2026، سوف تكمل إذاعتنا ربع قرن على الهواء اللي هو 25 عام من البداية في 2001 ومستمرون حتى الآن. فأيضا إذاعة صوت إريتريا تستعد للاحتفال بربع قرن، بمرور ربع قرن من بداية هذا الصوت في 2001، وهذا الاحتفال سوف يكون في سبتمبر في 12 من شهر سبتمبر 2026. المكان في فلاميتون كوميونيتي سنتر 25 مونتا ألكسندرا رود، وسوف نوافيكم في الحلقات القادمة بالاستعدادات والبرنامج و ما هو سوف يجري في هذا الاحتفال. فمستمعين الأعزاء، نناشد كل الأخوان وكل أعضاء الجالية الإريترية المشاركة في هذه الحملة السنوية لإذاعة 3CR، وهو طبعا تاكس ديداكتبل، كل واحد يدفع أكثر من دولارين يستلم الرصيد للإرجاع الضريبي. فالرجاء التبرع بما استطعتم، فنرجو من كل الأخوان في الجالية الإريترية كما عهدتونا المشاركة في هذه الحملة السنوية الكبيرة. وأيضا نناشد لأعضاء إذاعة صوت إريترية الذين بدأوا بمشاركتنا في هذه الحملة كمجموعة في سنة 2025، وطبعا سوف تأتيكم أيضا رسائل في الخاص للتذكير فقط يعني. فمستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، والآن نستمع إلى اللقاءات التي أجراها الأستاذ ياسر عبد الرحيم في المنطقة الشمالية بمناسبة عيد الفطر، عيد الأضحى عفوا.
1: عزو، ايش شعورك في العيد هذا؟
2: ما شاء الله، والله احلى عيد قضيناه في استراليا 30 سنة.
1: ما شاء
2: اول
1: الله.
2: عيد فرحة ما شاء الله وتبارك الله مع الاخوة والاحبة يعني وكل الوجوه الحلوة. بارك الله فيكم، ما قصرتوا ان شاء الله. يعني كيبس نقول ما تقيف يعني.
1: ان شاء الله. جزاك الله خير. كل سنة وانتم طيبين. إيهاب ما شاء الله دائما انت سباق الخير. العيد كيف انطباعك؟
3: والله جامع مشرف والله
1: ما شاء الله والله
3: يعني شيء جميل والله يعني
1: الحمد لله.
3: شعرنا انه عندنا مجموعه الحمد لله يعني
1: أيوة.
3: نقدر ناسس ان شاء الله مركز حقنا ان شاء الله.
1: جزاك الله خير. السلام عليكم عادل.
4: عادل
1: سالح،
4: كل عام وانتم
1: انطباعك بعيد اليوم؟ عيد
4: ما شاء الله، والله اسعد عيد بصراحه يعني. I'm feeling very proud.
1: ما شاء الله.
4: واحد لما يتكلم مع اهله واحبابه
1: انت موجود
4: من توقعاتنا والله.
1: انت موجود
4: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: حبيب الاخ حبيب،
5: جزاك الله خير.
1: الله يخليك. ايش انطباعك اليوم؟
5: انطباعي 100% ما شاء الله. جزاكم الله خير، في ميزان حسناتكم، نظام وترتيب ما في بعد كده. ما شاء الله
1: يخليك. منجي
6: يا حبيبنا،
1: منجي عايزين ما شاء الله كل سنه وانتم طيبين. بس عايز انطباعك كده جملتين.
6: يا سلام، والله حاجه جميله جدا، منظمه و ما شاء الله، وربنا يجمع على خير ان شاء الله.
1: الله يخليك. الله يخليك. نو وريز،
6: والى الامام ان شاء الله.
1: كل سنه وانت طيب.
6: الله
1: يمانيك. الله يخليك. عبد الرحيم سمره، هذا رئيس الادال. بس انطباعك في يوم العيد؟
4: مفاجأة كده.
1: ما أنت أنا لا أنا ماشي على هوا ما وقفت حسا ما شاء الله. عايزين يعني نديهم للجالية الإريترية، عايزين نديها يعني بعد المعلومات عن اللي حصل اليوم كيف كان يعني انطباعك يعني ولو بجملتين يعني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير ياسر على اللقاء الجميل هذا. يعني ما شاء الله تبارك الله، بصراحة احنا لما عملنا الفكرة كنا مترددين، لكن هلا بعد ما شفنا النجاح اللي حصل يعني ان شاء الله تكون يعني ثلاث سنوية باذن الله يعني
1: ان شاء الله.
4: الاريتريين يعني ما شاء الله ما قصروا، المساكين في المنطقة اقبلوا وحضروا
1: حضور مشرف
4: كان جدا يعني صراحة ما كان الهدف منه. احنا كنا عاوزين نعمل للناس ان هم يتخيلوا واقع المركز يعني
1: أيوة أيوة.
4: الناس لما يكون عندها مركز وعندها مكان وموقع كيف اللقاء حيكون يعني ما شاء الله. انا بشوف الاخوات مع بعض، الاخوان مع بعض، الاطفال يلعبوا مع بعض،
1: الاخوات عددهم كبير ما شاء الله.
4: ايوه يعني وجود المركز بالنسبه لنا دحين كهذا يعتبر زي السامبل يعني زي مثال صغير يكون ان شاء الله يعني
1: لا ما شاء الله. من المنطقه كمان ناس جو مسلمين اقبلوا للصلاه
4: وبصراحه كمان حتى الكومنت حقهم كانت كلها يعني بوزيتيف ويعني أيوة. بالعكس شجعونا وقالوا ما كنا متوقعين يكون بالنجاح ده والتنظيم هذا والمواقف
1: ما شاء الله.
4: العدد ده كله 1000 2000 نفر يعني مواقف، وده الشباب ما قصروا
1: ما شاء الله.
4: احنا سعيدين صراحه يعني صراحة. والحمد لله
1: جزاك الله خير جزاهم الله خير الفولنتير
4: جزاهم الله خير الفولنتير وان شاء الله نتخيل المركز وباذن الله بعد سنتين ثلاثه نصلي في المركز
1: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل عام وانتم بخير. عبد الرحيم سمره
4: بارك الله فيك.
7: انت ليك عبد الرحيم
1: اخوة السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
1: انتوا بعكم بس يوم عيد اليوم 3CR Community Radio الاذاعة، بس حبيت بس كلمة اسمع منكم ولا جملتين يعني. انتوا بعكم الصلاة اليوم
8: هذا
1: الاخ
9: معكم حسن الشيخ.
1: ما شاء الله
9: الاحتفال بصراحة كان جميل والاجتماع ما شاء الله يعني فعلا شفنا ترتيب جميل من يوم ما وصلنا المقر الاستاديوم الى الدخول والحمد لله
1: كان هذا ابني
9: ما شاء الله جزاكم الله خير
1: جزاكم الله خير
10: موازين حسناتكم ان شاء الله ونشكر لكم الترتيب والتجهيزات وكان جدا سلس في الدخول والخروج والحمد لله يعني كل شيء 100% جزاك الله خير. ماهر بمحرز
1: ماهر جزاك الله خير كل سنه وانتم طيبين. نشوف حسن عايزين صالح بس كلمه انطباعك يوم العيد اليوم في هذا المكان بس كلمه.
11: لا ما شاء الله والله مكان جميل ومكان جيد والشباب ما شاء الله ما مقصرين الله يحفظهم وإن شاء الله دائما كذا
1: ما شاء الله ما شاء الله. انت باعك كيف
12: طيب أول في البداية نهني الجالية الإريترية كلها بالعيد المبارك إن شاء الله عيد سعيد إن شاء الله جزاكم الله خير. الإخوة في مركز الدالة والمركز والإخوة في الشمال والله ما شاء الله يعني كان العيد موفق جدا، صلينا صلاة بطريقة مريحة جدا جزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
1: الله يخليك. شربتوا شاي ان شاء الله؟
12: ان شاء الله بنشرب بإذن الله.
1: ايوه قهوه انا ابني جاب لي ما شاء الله. تفضلوا. الله يخليك. شباب من الشباب شمال محمد شمال شبابنا هنا موجودين ما شاء الله. الاخ محمد ايش انطباعك اليوم بتاع بمناسبه العيد عيد الاضحى؟
13: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ما شاء الله عيد مبارك كل سنه وانتم طيبين. والله انطباعي ما شاء الله يعني فكره حلوه ما شاء الله، شفنا الناس عيدنا للناس this is like ما شاء الله فكره حلوه شديد وذكرتني بي ايامات اريتريا لما كنت في اريتريا وكنت في كرن تشوف الناس كلهم في مره واحده وتسلم على الناس يعني ما شاء الله ذكريات حلوه
1: ما شاء الله. هذه كلمة والله قلتها ما حصل سمعتها من واحد لكن أيام زمان في بلدنا العيد وكذا ذكرتني ولا أنا كمان في أسمرة كنا نمشي مع الوالد لأول مرة بيحضر بعد فترة هنا قاعد وذكرنا ايام الايام الحلوه يعني مع ابهاتنا واحنا صغار وكذا. ما شاء الله. عيد مبروك ان شاء الله ونشوفكم.
13: طيب.
1: الله يخليك. عبد السلام يعقوب ما شاء الله ابراهيم
14: اقول
1: ايوه انطباعك اليوم بمناسبه عيد الاضحى في كريغي بن سبورت ستاديوم.
14: والله الحمد لله يا اول عيد مبارك عليك يا اسر وعلى كل افراد الاسره. صراحه كده فرحه يعني انا اصلا ما كنت متوقع العيد يكون بهذا النظام وبهذا العدد وبهذا. الحمد لله نحن والله في الشمال ناس كويسين وشاركونا بعض من الاخوه المسلمين وفرحنا لها، اضافت فرحه العيد فرحتين. وبشكر بصوره خاصه الناس المنظمين ابتداء من ياسر واداره ادال ويفن كل الناس المنظمين الجنود المجهولين. والله ديل ان شاء الله يعني ربنا يثبت الاجر، يعني نحن سعداء بما قدموه وسعداء اليوم، واصلا ما كنا نتوقع يعني يطلع العيد بهذه الصوره الجميله. ان شاء الله كمان في مركزنا حيكون اجمل. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق ل HFN لمركز أداء إن شاء الله قائم بإذن الله. مبارك الله فيك يا ياسر إن شاء الله.
1: الله يجزيك يا عبد السلام، دائما أنت كمان شغال والله. مسمينك دينامو المحرك في الشمال، وجزاك الله خير. والله يبارك في أولادك، جزاك الله خير وكل سنة وأنت طيب.
14: ربنا يحفظ لك والدينك.
1: الله يخليك. السلام عليكم.
15: السلام ورحمة الله.
1: ما شاء الله اليوم في بمناسبة عيد الأضحى، ايش انطباعكم وشفتوا ايش اليوم؟ كيف كان التنظيم هنا في الشمال؟ ايش رايتم ان شاء الله باختصار يعني؟
15: والله يا الحمد لله رب العالمين، كل عام وانتم بخير. علينا شعور ما شاء الله، اول شعور كثير بالعيد، ثانية شعور للمركز ادال سنتر ادال لاستراليا، والحمد لله شعورنا كثير، والحمد لله ان شاء الله نكون دائما وابدا في هذا المركز أو في هذا السنتر. فالحمد لله رب العالمين شعورنا جيد، والحمد لله رب العالمين عيد المبارك وكل عام وأنتم بخير. واليوم هذا تخصص جميل جدا وتحدي في المساجد، مرة واحد جميل التحدي معناه يعني أنه ما هو يعني تاريخ يعني معناه يعني ما في أي حاجة دائم معناه التحدي في الجوامع، يكثر الجوامع ويكثر المجتمعات ويكثر العيال. الحمد لله رب العالمين، هذا يعني من فضل الله رب العالمين
1: ما شاء الله. وعيدنا مع بعض
15: جميعا سوا، والحمد لله هذا المنطقة إن شاء الله تكون لنا للمستقبل، لمستقبلنا ولمستقبل أولادنا وأولاد أولادنا إن شاء الله. وشكرا وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير، جزاك الله خير. الله يخليك، كل سنة وأنت طيب. بمناسبة عيد الأضحى الشريف، انطباعكم يوم التنظيم دكتور بشير؟
16: حياكم الله جميعا. ما شاء الله تنظيم كان جميل ورائع، والأروع منه لقاءنا مع الأحبة. فاليوم كان العيد عيدين، يعني شفنا فيه أهلنا وأحبابنا، من جانب فيه ذكر وصلاة وصلة رحم مع بعض يعني. فجزاكم الله خير على هذا التنظيم الرائع، وإن شاء الله تتكرر الأيام، وأعاده الله علينا أياما عديدة وأزمنة مديدة بإذن الله.
1: وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله.
16: الله يخليك.
1: الشباب، what do you think about today's Eid in a couple of sentences?
17: It was very nice. It's good to see like everyone coming together, and yeah, the prayer was good, the khutbah was good, and the food's nice also.
1: ما شاء الله.
18: Honestly, really liked it. Enjoyed it so much.
1: Yes.
18: Yeah. Liked seeing a lot of my relatives here, and yeah, it's a great way to talk to the community.
1: MashaAllah. What's your name?
18: Ashraf Ramadan.
1: Ashraf?
18: Yeah.
1: Ashraf man?
18: Ramadan.
1: Ramadan. MashaAllah. MashaAllah. كل سنة وأنت طيب.
19: الحرمة ونص والأكل مستلها.
1: لا لا.
19: تقول I'll leave it on me.
1: What do you think about today's Eid gathering? In our own right, yeah.
17: Yes, it's very nice today. Everybody came together, alhamdulillah, we're all one.
1: Yeah, mashallah. And the big boss, what do you think about today's Eid?
20: I think that it was very good, but we can be more organized, and yeah, everyone can be aligned with each other, mashallah, and everything can be choreographed.
1: Mashallah.
21: I think it was very nice. You know, you have the entire Eritrean community all gathered in one area, alhamdulillah.
1: Say salam to you. you know,
21: yeah, you can say salam
1: together after Eid. Yeah, it's a good point. I like that.
21: Yeah.
1: What do you think about the youth volunteering?
21: The youth volunteering? It's very nice, you know, instead of having the elderly people having to go do stuff. You can get some of the kids, you know, some of the teenagers.
1: Yeah, yeah. I think that's a good, like Mohammed Inati is here. Yeah. I think it was a good organizing, I felt. And many of the people there that I heard, they say, mashallah, it was more organized. Yeah. And big turnout, big number, big number.
0: A lot of people here today.
1: Yeah, a lot of people, yeah. Ustaz Abdul Karim.
2: Oh.
1: Abdul Hakim. انطباعك اليوم ايش بمناسبة عيد الأضحى الشريف في كريغ إبن سبورت ستاديوم؟
2: والله بارك الله في الناس اللي نظموا هذا الاحتفال والمناسبة وأشكرهم جزيل الشكر من القلب لأنه ريحوا المواطنين أو الناس الساكنين حول المنطقة وأتمنى من الله العلي العظيم أن يبارك فيهم ونتمنى أنه المركز ونسأل الله أنه يساعد الناس في يعني إقامة هذا الصرح العظيم اللي هو أدال مركز أدال نتمنى له التوفيق والنجاح وإن شاء الله من يعني العال نتمنى له مستقبل زاهر ونمو لأنه فعلا هو زي ما قالوا تحت شعار مركزنا هو مستقبلنا
1: ما شاء
2: الله وشكرا جزيلا وجزاكم الله خير
1: كل سنة وانت طيب
2: وشكرا لك أخي ياسر يعني الرجل الدينامو الرجل المحرك الرجل يعني الشعلة دائما شعلة أخونا ياسر
1: جزاك الله
2: عبد الرحيم شكرا جزيلا
1: أخوة كتار موجودين جزاك الله خير
2: شكرا جزيلا
1: وكل سنة وانت طيبين
2: الله يبارك فيك
1: كيمو انطباعك اليوم انطباعك ولو جملتين
22: سبحان الله اليوم يعني بعد يمكن قرابة 10 أو 15 سنة في أستراليا اليوم إحساس يعني فريد في نوعه وأتمنى أنه يكون يعني يعني إحنا في مقر تابع لنا نحن نكون وما شاء الله كان في جو من الوئام والمحبة والفرحة الناس كلها تلمت في محل واحد ونتمنى يكون عندنا مركزنا يكون فيه نفس النشاط وجزاكم الله خير على العمل اللي قمت به وأشكر كل القائمين على العمل في الإدارة الجديدة وربنا
1: ما شاء الله
22: فيكم ان شاء الله جزاك الله خير
1: عبد الحكيم كل سنه وانتم طيبين عدولي
23: ولو
1: بتقرينا
23: والله ما شاء الله اول حاجه كل عام وانتم بخير الحمد لله رب بزي بزعلنا بتعنانا دبصحنا ان شاء الله كل عام زباله وزلع على ان شاء الله يا رب صحتكم كازو كل تقبرود لهم ربي يفرج عمكم يهبكم ان شاء الله
1: امين
23: يا ربي الله يسعدكم ويخليكم يا رب ويقويكم وان شاء الله نكون اقوى واقوى كوميونتي ان شاء الله في ميلبرن باذن الله كريم تعالى
1: ان شاء الله
23: واصلوا في جهودكم ان شاء الله
1: ونتكاتف مع المجموعات الثانيه في مكانة الله يحفظهم جميعا
23: الله كريم تعالى ويوفقكم ان شاء الله ويوفق الباخرين ان شاء الله
1: ما شاء الله جزاك الله خير كل سنه وانتم طيبين الله يخليك خالد السلام عليكم خالد اليوم خالد طبعا رئيس الـ EFHN بس عايز أخذ ولو دقيقة من وقتك انطباعك اليوم كيف يا خالد
24: بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير وسلام الحمد لله إنه هو يعني قدرنا أن احنا نصلي أول صلاة في النورث الحمد لله هذا فضل من الله ومنا وإن شاء الله نتمنى أن السنوات القادمة تتكرر جمع ما شاء الله يعني غفير أطفال وشباب ونساء وكبار السن نشكر كل القائمين على هذا العمل المتطوعين كل الإدارتين من EFHN وأدال بالعمل اللي قاموا به ونتمنى ان شاء الله يكون في اعمال كثيره في القادم ان شاء الله
1: ان شاء الله جزاك الله خير طيب خالد انا عارف انك ما شاء الله واخذ مهام كبير في EFHN عايز ترتيبات والفولنتير ما يقصروا كده بس هذه اول يعني هاي سنه حسنه بدانا فيها لاول مره فما شاء الله العدد من ناحيه المسلمين في المنطقة إيش انطباعك فيهم اللي حضروا اليوم
24: ما شاء الله ما شاء الله عدد كبير يعني وهذا لأول مرة يعتبر يعني هذا عدد مبشر إن إحنا يعني العدد في النورث قاعد يكتر وفي السنوات القادمة العدد حيكتر إن شاء الله وده بيبشر ان احنا لما يكون عندنا المركز بتاعنا ان شاء الله نقدر نعمل فيه كل الانشطه بتاعتنا. احنا متفائلين وبس نحب ان الناس دائما تساند بعض وتكون دائما متفائله ويتركوا اي شيء يدعو الى الاختلاف ويدعو الى النقاط تكون نيجاتيف، وان شاء الله يعني انا متفائل
0: ان شاء الله. وكل المراكز اللي عندنا في ملبن كلها باتجاهاتها ما شاء الله تتكاتف وتساند بعض، لان النجاح في كل منطقه هو نجاح عام للاريتريين اجمع.
24: انا ما اشوف اختلاف، بالعكس هو تعدد المراكز هو لان احنا عددنا كبر والمناطق كثرت. فالان اعتقد يعني المفروض الناس كلها تتكاتف مع بعض، اذا في الغرب نتكاتف، اذا في النورث تتكاتف، اذا في الويست تتكاتف، ففي الاخر بنخدم الجيل الاجيال القادمه. ربما ما يخدمنا اليوم لكن احنا ننظر نظره مستقبليه للاجيال القادمه ان شاء الله.
0: جزاك الله خير، كل سنه كل سنه وانت طيب خالد.
24: اشكرك ياسر على مجهودك.
0: الله يخليك.
24: انت ما تقصر دائما ومن الرواد.
0: الله بنحاول والله.
24: نسال الله ان يكون في ميزان حسناتك.
0: الله، وانت كمان، انت كمان ما مقصر. جزاك الله خير.
3: مستمعينا الاعزاء، كان ذلك اللقاءات أجراها الأستاذ ياسر عبد الرحيم في يوم العيد في صلاة العيد في المنطقة الشمالية، ونشكره على هذا العمل الكبير. أحمد ياسر نعم. دائما متعاون، ونتمنى أيضا من المناطق الأخرى، وده يمكن الجهد اللي قاعدين نسعى عليه، ويكون في شبه مراسلين. نحن طبعا ما نقدر نغطي كل الأماكن صراحة. فإن شاء الله أيضا في المنطقة الغربية يكون في مجموعة، في المنطقة الشمالية والريدي موجود الأخ ياسر، وأيضا في شباب يتعاونوا معنا. فإن شاء الله يكون عندنا مراسلين ثابتين لكل الاتجاهات، للشرق والغرب والشمال نعم. والجنوب.
4: وكلنا زميل برهان لو تتذكر كلنا دائما نستعين، حتى يمكن قبل 10-15 سنة كانوا معنا ناس ديار وناس لو تتذكر يدونا تقارير عن الريادة، عن يعني الأنشطة الاجتماعية. فأعتقد يعني جميل، عمل جميل، احنا يمكن ثبتناه من زمان
3: نعم.
4: هو طبعا زي ما تقول صعودا وهبوطا، لكن الباب مفتوح زي ما قلت، الباب مفتوح لكل الأخوة نعم. والأخوات.
3: حتى الأخ ياسر ما في حد كلفه عشان يعمل نعم. هذا الشغل الكبير والدنيا عيد وهو بنفسه
4: نعم.
3: وحتى أثناء صلاة العيد والناس بتعيد، هو كان بيلف على الناس ويشوف آراء الناس بهذه المناسبة. فنشكره شكر جزيل. مستمعين الأعزاء، إذا ذا لديكم معايدة أو أي شيء يمكنكم الاتصال عبر الهاتف 9419-8377.
4: نعم، إذن مستمعين الأكارم طبعا طاب مساءكم مجددا، ونحييكم في هذا اليوم الاثنين الأول من يونيو 2026، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا كنا يوم الأحد، كنا يوم الأربعاء 27 مايو الماضي احتفلنا بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى ملايين من المسلمين طبعا في أنحاء العالم صلاة عيد الأضحى والوقوف في عرفة، إذا كان يوم 26 يوم الثلاثاء الماضي. فكل سنة وانتم طيبين، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا لمن أدى هذه الشعيرة العظيمة. مستمعينا الأكارم، من أخبارنا، المجلس الوطني للإذاعات الإثنية بأستراليا يكرم برهان جابر وأحمد الحاج. في مؤتمره العام السنوي والذي جرى بمدينة بريزبن يومي الجمعة والسبت 22-23 مايو الماضي، منح المجلس المعروف باللغة الإنجليزية National Ethnic and Multicultural Broadcasting Council جائزة تأثير المجتمعي لعام 2026 لكل من برهان جابر وأحمد الحاج، نظير عملهما في النافذة الإريترية الأسبوعية من إذاعة الإسنية 3CR بمدينة ملبن. كما تحصل البرنامج الإريتري نفسه الذي دشن عام 2001 بميدالية التأثير المجتمعي لهذه السنة، وذلك اعترافا بدوره في تقديم برامج متعددة وبثلاث لغات لما يقارب ربع قرن دون انقطاع. وتمنح الجوائز بشكل سنوي على نطاق القارة الأسترالية، حيث توجد عشرات الإذاعات والبرامج متعددة.

0: عدد الثقافات في الوصول إلى الإعلام الأسترالي. ويعد التكريم اعترافا بدور صوت إريتريا وتقديرا لجهد العاملين فيها وتلمس أهمية ما تقدمه من برامج وأخبار بشكل أسبوعي لساعة ونصف ساعة مسلط الأضواء على شؤون إريتريا بأستراليا وخارجها دون إغفال أخبار أستراليا، مقدما مواد عديدة عنها وإجراء العشرات من المقابلات مع أشخاص مؤثرين من المجتمع الأسترالي الأوسع. وبجانب منح جائزة تأثير المجتمعي تحصل أحمد الحاج أيضا على شهادة التميز في الصحافة ورواية القصص لعام 2026، وهي جائزة منحت لثلاث أشخاص فقط من الإعلام الإسني لهذه السنة. وتسلم الزميل برهان جابر الذي يعد أطول مذيع بالصوت الإريتري الجوائز بعد أن سافر إلى عاصمة ولاية كوينزلاند بدعوة من المجلس الوطني، بينما غاب أحمد الحاج عن الحضور لأسباب شخصية. والصوت الإريتري بدأ في سبتمبر عام 2001 على يد السيدة أمونة أبو بكر، وعلى مدى ربع قرن مر عليه العشرات من المتطوعين قدموا المئات من البرامج السياسية والثقافية والاجتماعية وأجروا حوارات من خارج أستراليا وداخلها عن قضايا مختلفة، كما أبرز العديد من المواهب والكفاءات الإريترية العاملة بأستراليا. وفي عام 2020 أصدر كل من عثمان شهابي وبرهان جابر وأحمد الحاج كتيبي وثق رحلة الإذاعة. يذكر أن تكريم البرنامج الإريتري وطاقمه تم بناء على ترشيح الإذاعة الرئيسية الثري سي آر له، وقدمت الإدارة مرافعة أمام المجلس الوطني للإذاعات الإسنية بيّنت فيها دور النافذة الإريترية وجدية طاقمها وتنوع برامجها وتطرقه لشؤون الساعة وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، بجانب قيامه بترجمة الشؤون الأسترالية وعكسها باللغات التي يفهمها المجتمع الإريتري والقرن الأفريقي والمتحدثون باللغة العربية. إذاعة صوت إريتريا تقدم برامج مباشرة كل يوم الاثنين من الساعة 6:30 إلى 8:00 مساء بتوقيت ملبن على المحطة AM855، وبالإمكان متابعة برنامجها مباشرة عبر تطبيق 3CR Community Radio أو الذهاب إلى البرامج عبر صفحتها على الفيسبوك www.3cr.org.au/eritrean. مستمعينا الأكارم، إذن كان ذلك تقرير عن تكريم برهان جابر وأحمد الحاج من المجلس الوطني للإذاعات الإسنية، والذي تم في مدينة بريزبان يومي 22 و23 من مايو الماضي. الزميل برهان، من أخبارنا السريعة، يمكن أصدرت هيئة الإرصاد تحذيرات من رياح قوية وأحوال جوية قاسية قد تؤثر على أجزاء من ولاية فيكتوريا خلال الساعات القادمة بعد أن ضربت العاصفة مناطق واسعة من غرب أستراليا، وقد تصل سرعة بعض الهبات إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة في المناطق المكشوفة. إذن مستمعين الأكارم، خذوا حذركم. نعم، خذوا حذركم، واحد يعمل احتياطي. من أخبارنا الأخرى أيضا، انتهى اليوم زميل برهان، انتهى اليوم طبعا برنامج النقل العام المجاني في ولاية فيكتوريا، والذي استمر شهرين، وبدأ العمل بنظام التذاكر بنصف السعر حتى نهاية عام 2026 الجاري. كما بدأت الحكومة استقبال طلبات استرداد 20% من رسوم تسجيل السيارات. الرجوع زميل برهان، الرجوع اليوم يعني في تخفيضات له 20% ابتداء من اليوم.
1: نعم،
0: إذا عندك ريجستريشن بتاع الكار قاعد تدفع مثلا 1000، هيرجع لك يعني 200 تقريبا 250.
1: نعم،
0: يعني 20% هيرجع لك من المبلغ. لكن التطبيق الإلكتروني طبعا واجه ضغطا كبيرا اليوم ومشكلات تقنية في الساعات الأولى من بدء البرنامج. زميل برهان، طيب كده يمكن الخبرين من أستراليا هم كان أسرع الأخبار عندنا وأهم الأخبار.
1: نعم،
0: بجانب قراءتنا للتغيير، وكل سنة وجميع بخير. طبعا عندنا إعلانات، أكيد عندنا مناسبتين قادمات طبعا يوم الأحد القادم في نفس اليوم، عندنا الاحتفال المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بعيد الاستقلال طبعا، وعندنا عيد الاحتفال العيد في منطقة الشمالية أيضا. لدينا إعلانات سوف نقرأها إن شاء الله.
1: أحمد، أيضا هنالك تقرير من مان تي في أونلاين.
0: نعم،
1: من المالتي كولتشرال برودكاسترز كونفرنس في بريزبان. فممكن نستمع إلى هذا التقرير.
0: نعم.
2: Broadcasters from across Australia came together in Brisbane to the country's largest national gathering dedicated to multicultural broadcasting. With over 250 cultural backgrounds represented and living across Australia, why is multicultural broadcasting so important today?
3: They literally speak your language. So there's dozens and dozens upon of languages that, just even in our room that we just had here in the conference, they literally speak your language.
4: Our communities are always looking for representation in different activities, in different

0: different in other communities even. And I think broadcasting is a very good example of how we can show other people our culture.
1: It is very crucial that we bring the right information. It is very essential that we bring good communication that makes sense and it connects the people.
2: You speak their language, you know the culture, you know what is the problems itself that they face because they are one of them. We need to have more community radios, TVs, newspaper. So that will make our life easy in this multicultural country to live in peaceful.
3: The National Ethnic Multicultural Broadcasters Council Conference 2026 was a blend of languages and cultures where the common goal was strengthening trust and belonging within multicultural communities and building inclusive and engaging shows.
4: The current program that I'm doing in English, Gender Equity Matters GEM, is all about raising awareness, especially among women, and also to bring authentic information in plain language so that they are empowered to make the right decisions at the right time.
3: Juliano Oliveira for Man TV News.
2: كان ذلك تقرير من مان تي في أونلاين والتقرير طبعا أجراه جيليانو. وجيليانو أحمد هذا الرجل أنا تعرفت معه في الكونفرنس والتلفزيون ده أونلاين هو جديد مسمينه مان تي في وحيكون البرودكاست بتاعته حيكون أونلاين دائما فهو من إيطالي برازيلي افتكرته إيطالي أول ما شفت الاسم جيليانو طبعا اسامي إيطالية فتضح لي بأنه هو من أوروبا ومن من شرق أوروبا ومن
5: أمريكا
2: اللاتينية اللاتينية فحصل لنا شرف طبعا هو عمل تغطية كما استمعنا مع الحضور في هذا المؤتمر طبعا نشره في مان تي في في الموقع بتاعه تفضل أحمد
5: جميل إذن زميل برانكا مع وعدنا مستمعينا الأكارم لدينا إعلان نبدأ بهذا الإعلان يتشرف المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي بأن يتقدم إليكم بهذه الدعوة الكريمة المشاركة في الاحتفال بالذكرى 35 لتحرير إريتريا وهي مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة نضال شعبنا وتضحياته الجسيمة في سبيل الحرية والاستقلال وفي هذه المناسبة نؤكد مجددا على التزامنا بمواصلة العمل والتطلع نحو بناء دولة العدالة والديمقراطية والكرامة الإنسانية بما يليق بتضحيات شعبنا وتاريخ النضالي التاريخ إذن تاريخ الاحتفال سيكون يوم الأحد القادم 7 يونيو الجاري 2026 والزمان من الساعة 5 مساء إلى 10 ليلا المكان 25 ماونت ألكسندر رود فلامنتون وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير أن حضوركم ومشاركتكم يمثلان إضافة مهمة لهذه المناسبة الوطنية المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي أستراليا ملبن إذن الزميل برهان المجلس الوطني طبعا هنا يعود يعني إنجاز التعبير يعود طبعا إلقاء أو تأجيل أو شيء قل ما شئت أن إدارة الجالية الإريترية طبعا اعتذرت عن إقامة الاحتفال الاستقلال
2: نعم.
5: كما هو منصوص عليه في الدستور كان يفترض أن يقام طبعا من قبل الجالية الإريترية ولكن لسبب وآخر تم اعتذار من قبل إدارة الجالية فالمجلس الوطني تبنى هذه المناسبة الجليلة وهو سوف يحييها في مدينة ملبورن يوم الأحد القادم
2: نعم أحمد أنا في اعتقادي كما قلنا في البرنامج السابق
5: نعم.
2: بالنسبة للمناسبات اللي هو عيد الثورة عيد الاستقلال تجربة هذه المناسبات أحمد عندها علاقة يعني بمسيرتنا السياسية الطويلة فأعتقد المجلس الوطني كوعاء لتنظيمات مختلفة يعني تحت مظلته هو المفروض حتى لو الجالية احتفلت
5: نعم.
2: المفروض المجلس الوطني يحتفل أيضا يحتفل
5: نعم وحصل قبل كده تقريبا قبل كم سنة نعم حصل أقمنا احتفالين من الإدارة الجالية ومن المجلس لكن نحن أنا نبهت في الموضوع ده عشان لأنه الدستور نفسه بينص على المناسبتين ده فقط
2: لا صحيح
5: تجربة ويوم الجيش طبعا ده حاجة تانية
2: لكن صحيح
5: نعم
2: الدستور بيقول بأنه عيد الاستقلال عيد
5: الثورة نعم هذين العيدين
2: عيد الفطر وعيد الأضحى وكذا الأعياد
5: نعم.
2: الرئيسية إذا حبيت المتفق عليها
5: نعم.
2: لأن الأشياء الثانية يمكن حتجيب مختلف الآراء سياسيا.
5: نعم.
2: لكن أنا قصدي في الجسم السياسي الذي يمثل المجلس الوطني أو المعارضة الإرثية، ما يكون ارتباطه مثلا بالجالية أو بمجموعة أو إلى آخره. المفروض هذه الأشياء تكون من ضمن
5: أولوياته. يعني أنت بترى أن حتى لو احتفلت الجالية بالاستقلال فلا بد المجلس أيضا يقيم يحتفل بهذه المناسبة بشكل مستقل. يعني معقول برضو رأي سليم.
2: يعني حتى لو حصل، أنا ما أعرف الناس بتتحسس من الاحتفالات الكثير اللي شنو هي وين أصلا. يعني
5: ما بتكلف هو بعدين لو ملاحظ احتفالاتنا ما بتكلفنا كثير. يعني المواقع موجودة، الفعاليات كمان كثيرة كمان. نعم. والتجربة موجودة
2: وتشرك أيضا. نعم. مثلا المجلس الوطني زي ما قلنا كوعاء للتنظيمات السياسية المعارضة، هو ممكن يحدد اليوم، يحدد المكان، وبعد كده يقدم دعوة للأجسام الموجودة. أي جسم ممكن يجي يقدم، مثلا يكون في جسم عايز يقدم معرض تراث، في جسم آخر عايز يقدم مثلا معرض أفلام وثائقية، حقوق إنسان إلى آخره، ودي كلها تكون كملت العمل. أنا لا أقصد هنا مثلا المجلس أو الإدارة بتاع المجلس هي تبدأ من يعني من حجز المكان إلى نهاية الاحتفال تقوم بكل شيء، لا، لكن هي تأخذ هذه المبادرة حتى لو الجالية احتفلت، بالذات الأيام اللي هي أيام عيد الاستقلال، عيد الثورة، عيد تجربة،
5: نعم،
2: الأشياء،
5: يوم الشهيد،
2: يوم الشهيد إلى آخره.
5: نعم.
2: لأن هذه الأشياء أحمد، يعني هل مثلا المجلس منتظر حتى يكون حكومة وينظم هذه الأشياء؟
5: نعم.
2: يعني
5: لا نعم،
2: المفروض يقوم بهذه الأشياء.
5: متفق معك من سميم، يمكن عملية من سميم. نعم. إحياء هذه المناسبات حتى في نفوس الجيل الجديد كما قلت،
2: فلا يربط
5: في رسالة. نعم.
2: عدم ربط هذه الأنشطة لو حبيت بين قوسين سياسية، يعني ما تكون حكر مثلا، أو مش حكر، ما نرميها على جهة ما.
5: نعم.
2: ونقول يا أخو والله
5: خلاص يعني قامت بها الجاية، نحن سقطت عنا يعني عن الآخرين يعني.
2: نعم.
5: نعم. بالتأكيد. نعم. حتى الاحتفال حيختلف. نعم. نعم. احتفال المجلس الوطني طبعا احتفال الجالية ربما يختلف أيضا في شكله
2: وفي مضمونه. وفي مضمونه.
5: نعم يختلف. نعم.
2: أعتقد عندنا اتصال أحمد. هلو.
6: هلو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله أبو داير، كل عام وأنت بخير.
6: كل عام وانتم بخير، وكل ان شاء الله عيد مبارك علينا جميعا، واهم حاجه الف مبروك عليكم انتم على هذه الجائزه القيمه.
5: شكرا جزيلا لك
6: ابو محمد، عليكم والله على هذا الشغل وعلى هذا العمل وعلى هذا الصمود، تستحقوا اكثر من ذلك، وكان لنا فخر واعتزاز صراحه بهذه المناسبه.
2: نعم.
6: ونتمنى المزيد والمزيد، وان شاء الله السلام والوئام على كل
2: أمة
6: الجالية
2: وعيد
6: مبارك.
2: نعم.
6: وكل سنة
5: طيبين. نعم. آمين. كل سنة وانت طيب.
2: طيب أبو داير، طبعا هذه الجائزة أي نعم يمكن استلموها أحمد وبرهان، نحن يعني نقول هذه الجائزة هي للجالية الإرثرية خاص في ملبورن، والجالية الإرثرية عامة في أستراليا، لأنه يمكن القسم الإرثري الوحيد اللي استمر لحوالي 25 عام على الهواء، وهذه هذا التكريم يعني كلنا فخورون به، لأنه هو ليس على مستوى فيكتوريا أو مستوى ميلبورن، هو على مستوى أستراليا. ففعلا
6: بالفعل كل أريتري الخير يعم، طبعا بالفعل الخير يعم، لكن الأسباب التي هي طبعا هو السمود.
2: نعم.
6: السمود والثبات اللي أنتوا قايمين بها يعني قرابة 25 سنة أو أكثر ربما.
2: نعم.
6: هم حنعتبر باليوبيل الفضي زي ما علمتم انتم.
2: نعم.
6: فهذا هو فعلا هي جائزه باسمكم انتم الاثنين، ولكن فعلا زي ما قلت هي جائزه للجميع ان شاء الله.
2: نعم.
6: ونحن كلنا نتفاعل ولنا فخر يعني باعتراف كلنا
2: نتفاعل. لانه تعرف استاذ محمد جمع في القاعه قبل ان ينده اسم احمد وبرهان، اول شيء قالوه كان مثلا إذاعة 3CR، بعد ذلك البرنامج قبل ما يخشوا في البرنامج الإريتري هنأوا الإريتريان كوميونيتي في أستراليا عامة بهذا الإنجاز، وبعد كده نحن جينا في المرتبة الثالثة، فنحن نعتبر نفسنا مجرد سفراء. أي نعم أنا أتفق معك، نحن مواصلين وإن شاء الله حنواصل إلى ما استطعنا إليه سبيلا لغاية ما نكون تعبنا يوما ما.
6: هو لا. طبعا في النهايه التكاتف، لانه انتم كمان لو ما وراكم ناس يعني ما كنتوا صمدتوا
2: فعلا
6: التفاعل الحسن.
2: صحيح.
6: يعني ونتمنى الان زي ما علمتم انه هو الان نحن في موسم التبرعات والناس لازم تتفاعل في هذا كما وعدتنا ان شاء الله.
2: نعم. نعم نعم،
6: ان شاء الله القادم ده نواسي ونناشد كل الاخوه ان يساهموا في هذا البرنامج.
2: نعم.
6: وتستمر ان شاء الله.
2: نعم. الاحتفال طبعا سوف يكون لدينا احتفالين. الاحتفال الاول حيكون في شهر يوليو، الرابع من يوليو، يوم السبت من الساعه 11 الى الرابعه، وهو احتفال بالموبيل الذهبي اللي هو نصف قرن للإذاعة الرئيسية 3CR التي بدأت سنة 76 ومستمرة حتى 2026.
5: نعم.
2: واحتفال الفدة حيكون لإذاعتنا إن شاء الله في سبتمبر، 12 من سبتمبر 2026 في فلامينتون كوميدي سنتر.
5: نعم. بالمناسبة
6: نحن جاهزون إن شاء الله، أي خدمة نحن جاهزون بإذن الله. جزاكم الله خير.
5: بارك الله فيك استاذ محمد جمع حوار شيخ، شكرا جزيلا لك، وانت دائما متابع طبعا ومهتم، ودائما احنا سعداء باتصالاتك وتشجيعك. شكرا جزيلا لك. عاوز اضيف على الكلام استاذ برهان انه الدعوه بتاع الاذاعه الربع نصف قرن الاحتفال يوم 4 يوليو طبعا، الدعوه عامه بالمناسبه، ونحن كصوت ارتح حيكون لنا جناح ان شاء الله في داخل هذا الاحتفال، فنتمنى اذا كارترين نجي، يعني نتمنى حضور يعني كثيف وكل اربع ساعات الناس تجي. في انا في
6: انا رتب له
5: في كولينوود تاون هول. نعم، في هودل ستريت، يعني في تاون هول معروف طبعا.
6: ونكرر الاعلان بتاع يوم الاحد الجاي بالنسبه للتحالف الوطني.
2: نعم نعم نعم.
6: نتمنى كمان الناس تحضر في هذه المناسبه.
2: نعم.
6: الاسبات الوطنيه والاسبات الجديه بالنسبه لل
5: نعم ان شاء الله. احنا قرينا الاعلان زي ما استمعت، وطبعا ندم صوتنا اليك. اذا الاحتفال المجلس الوطني لتغيير الديمقراطي بالاستقلال 35 عام الاستقلال اريتريا، الاحتفال سيقام في 25 ماونت الكسندر رود طبعا في لامنتون كوميونتي سنتر ان شاء الله. وايضا لدينا احتفال عيد الزميل برهان في الشمال محمد جمع.
6: أيوة، نفس اليوم
5: تقريبا في نفس.
6: انا حضرتها شرف الشمال على فكره.
5: كيف تصور لنا الاجواء بتاع اجواء الصاله هناك؟
6: زي ما تحدثوا الاخوه مع الاخ ياسر، كان رائع جدا رغم هطول الامطار وكل شيء، لكن ما شاء الله الناس تلمت، وكان منطقه طبعا يعني حضور جميل
5: نعم.
6: وماشينا ما في شان، المره الجايه يمكن يكون احسن واحسن.
5: جميل.
6: كتجربه اولى كانت رائعه جدا.
5: نعم. أهلنا في الشمال أكيد لهم باع طويل طبعا، ولهم خبرة في التنظيم وفي الترتيب، ويعني ما شاء الله يعني سنوات طويلة من إقامتهم هذه الفعاليات.
6: يعني هم متقاربين في السكن كمان، يعني ناس يعني منطقة واحدة لما هم مع بعض، وما شاء الله ماشي تمام جدا يعني.
5: نعم. وإن
6: كان شريف حضرت معهم.
5: نعم.
2: شكرا استاذ محمد جمع.
6: شكرا لكم. بارك الله
2: فيك
6: ان شاء الله.
5: شكرا. اذا الزميل برهان، اهلنا في الشمال، مجموعه الاسر الاريتريه في الشمال قاعد تقيم عيد احتفال بعيد الاضحى المبارك اللي هو يسموه عيد دي فيليب اوت كاتبين، والاحتفال سيكون يوم الاحد 7 يونيو من 6 مساء ل 9 مساء.
2: نعم.
5: اللي هو فيليب اوت، وفيه طبعا قاعد يقول فيه دينار بيزا بروفايدد، وعندك انتري كوست $60 للعائله.
2: نعم.
5: فاذا المستمعين الاكارم، لمن اراد ومن رغب حضور هذا الاحتفال، ومجموعه الشمال طبعا زي ما قلنا لها باع طويل في تنظيم هذه الاحتفالات، فالمكان سيكون طبعا ذا بيست، طبعا اللي هو ذا بيست 7/24 ريال رود كريجبن حيكون في كريجبن. نعم. اللي هو 7/24 ريال رود.
2: نعم.
5: مستمعين الأكارم، هذا البير طبعا حيكون $60 للأسرة، لأنه فيه تكلفة بالتأكيد احتفال، وفيه لا تنظيم لا. وفيه دينار كمان. فلمن أراد الحضور من الساعة 6 إلى 9 مساء يوم الأحد القادم 7 يونيو 2026، إذن أهلنا في الشمال ومجموعة الأسرة الريترية في الشمال ومنطقة هيوم قاعدين يحتفلوا بعيد الأضحى المبارك.

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، والآن معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحيم محمود خليفة. مساء الخير أستاذ عبد الرحيم، كل عام وأنت بخير.
1: مساء النور، كل عام وأنت بخير. حبابكم حبابكم كلكم، حبابكم أنت وأحمد، رفعت رأسنا ونحن فخورين بكم. بارك شعورا لذلك أرسلت لكم رسالة.
0: نعم،
1: كل واحد، لكن الأستاذ برهان أنا شاك ما وصلته.
0: أيوة، أنا غيرت الرقم تقريبا، إن شاء الله حنتواصل.
1: جميل، مبروك مبروك، أنت رفعت رأسنا والله، ونهني المجتمع الإريتري يعني بهذه المناسبة، وبالأعياد نقول لكم مبروك العيد. العيد بقى لنا يعني فرحتين،
0: نعم
1: فرحتين يعني مهمتين.
0: نعم،
1: ونحن إن شاء الله على طريق النصر، إن شاء الله الاستثار المسبو إليه.
0: نعم إن شاء الله. بارك نعم. بارك الله فيك أستاذ، وأنت برضو ربنا يديك العافية والصحة، ودائما معانا قلبا وقالبا، سواء كان في أثناء التبرعات، سواء كان بالنصح في الخاص، أيضا عندما نلاقيك دائما يعني ما عندك هم غير الهم العام. فنتمنى لك الصحة والعافية إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير.
1: شكرا لكم أستاذ أحمد. صوتي أسمع ممكن؟
2: نعم نعم أستاذ عبد الرحيم، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله، حياكم الله، وكل سنة طيبين، كل عام وانتم بخير.
1: أما أنا وأنت عيدنا بعض يعني.
2: نعم نعم، تحدثنا بالأمس وتهنئتكم طبعا وصلتنا، وبلغت أيضا الزميل برهان، فبارك الله فيكم، دائما موجودين معنا بالتأكيد، ونحن سعداء طبعا باتصالاتكم والسؤال عنه.
1: أكيد أكيد أكيد،
2: ربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله، وأيامكم كلها عيادة.
1: في كل مكان منتصرين إن شاء الله. وفي شاهدت كان يعني كمان العيد في شمال
2: نعم
1: ملبورن.
2: نعم،
1: كنت ارتحت يعني من الشباب.
2: يا سلام،
1: تنظيم أوروبي.
2: يا سلام،
1: تنظيم ماشيين مع الذكاء الاصطناعي.
2: نعم،
1: الحمد لله،
2: مع انه اول تجربه عيد، لكن طبعا احنا واثقين من نجاحهم، واثقين من خبراتهم طبعا، من اخلاصهم.
1: درجاتهم درجه صواريخ الدرون وصلهم.
2: نعم نعم، ربنا ينصرهم ان شاء الله، ودائما نتمنى لهم السعود والتقدم لهذه المجموعه المباركه، وسوف نفرح قريبا بالمشروعهم الكبيره، اذا مشروع عدال.
1: وبعدين الاسم كمان يعني لها دور.
2: نعم نعم،
1: عدال
2: محمسه. نعم نعم، ما
0: عدال التاريخ.
1: نعم
0: نعم، الجبل الذي رفض الاستعمار، يعني اول طلقه اطلقت فيه.
1: مع ان الخيول في ملبورن كثيرة، بس ما هي علينا الخيل حق عواتي.
0: في الطريق إن شاء الله أستاذ.
2: النسخ القادمة إن شاء الله. هم الساب الرحيم، هم ذاته يعني كان في منافسات في اختيار الاسم طبعا، يعني تقدموا بكذا اسم، ففي النهاية رسوا على هذا الاسم طبعا لمدلوله الوطني والتأكيد والتاريخي.
1: الحمد لله.
2: هذه الحكمة الوطنية تتجلى في هؤلاء الأخوة.
1: شكرا لكم عشان ندي مجال للآخرين. شكرا شكرا لكم،
2: شكرا أستاذ عبد الرحيم. بارك
0: شكرا
2: الله
0: أستاذ
2: فيكم.
0: شكرا
2: بارك الله فيكم.
0: نعم، كان ذلك مستمعينا الأعزاء الأستاذ عبد الرحيم محمود خليفة، وعمنا الأستاذ عبد الرحيم طبعا أحمد، يعني سواء كان في الخاص في العام عندما تلاقيه دائما يعني رجل بيشجع، سواء كان نعم بوقته بماله، وكما يذكر طبعا هو اللي جاب فكرة الاصطفاف الموحد.
2: نعم
0: هذا
2: نعم
0: كان يمكن عمل كبير جدا في هذا السن، والرجل يعني لا زال يتحرك كأنه شاب عمره 18 سنة، ما شاء الله، ربنا يديه الصحة والعافية.
2: والعافية. نعم
0: نعم أحمد.
2: نعم، جميل جدا. وهم طبعا الاصطفاف يمكن سوف نعود إن شاء الله، الاصطفاف سوف نعود إليه أيضا في لقاء مطول مع الأستاذ عبد الرحيم، الأستاذ الهميم الآخر، الأستاذ العزيز أيضا، ونحن متابعين طبعا حركاتهم. الاستضافه طبعا تم بعد سنوات من التواصل بشكل نعم. كل يوم الاحد كان يعمل طبعا طريقة الزوم اجتماعات يعني مكثفه. بارك الله فيهم. يعني كل انسان يهتم بالهم الوطني. نحن دائما يعني بالتاكيد بما يسرنا يعني في الدنيا نقول بخير ما دام في هؤلاء الاساتذه سواء كان في هذه الاعمار وفي هذه المشغولات مع ذلك يهتموا بالقضيه العامه وبالهم الوطني وفيهم الخير وفي تفاؤل طبعا في تفاؤل المستقبل.
0: نعم
2: الرساله دي دائما موجوده في قلوبنا وانها شغاله وقاعد تصنع وقاعد تخلق اليات تتفاعل من خلالها بقضايا الوطن.
0: والاستاذ عبد الرحيم طبعا ليس في السياسه فقط ايضا في الشان الاجتماعي احمد.
2: نعم.
0: يعني جاب افكار كثيره جدا.
2: نعم
0: وفيها من يعني اكثر من مشروع رأى النور يعني
2: حتى مسابقه القران الكريم
0: نعم. المركز
2: نعم. المركز حتى المركز يعني نعم الرابطه نفسها ما كان فكرته اذا كان اطلق فكره مشابهه.
0: نعم كان لديه نعم. مشروع نعم وبعد ذلك تنازل عندما رأى هنالك مثلا مشروع مماثل. فهؤلاء الأساتذة أحمد ربنا يديهم الصحة والعافية يعني هم كنز متحرك زي ما تقول.
2: نعم.
0: لديهم خبرات طويلة في الحياة سواء كان في العصر القديم أو العصر الحديث ونحن محظوظين يعني عندما يكون في وسطنا من مات ربنا يرحمه ومن هو حي ربنا يطول في عمره ويديه الصحة إن شاء الله.
2: آمين إن شاء الله. نعم إذن المستمعين الكرام أبقوا معنا ما زال أمامنا 25 دقيقة تقريبا. زميل برهان ربما نعود أيضا إليكم بعد هذا الفاصل.
3: حرد من توابنا الجلة بعيد ناير إلا أمعل إلا أفسني نقاب الله رحمه بسم الله.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، والآن أيضا لدينا تقرير كتبه الأستاذ حسين حبدين، وهو طبعا التهنئة عن الجائزة التي فازت بها إذاعة صوت إريتريا والعاملين فيها، وهو تقرير باللغة الإنجليزية. عفوا.
1: نعم.
0: طبعا الأستاذ حبدين كان كتب تقرير أحمد.
1: نعم.
0: ما يخص الإذاعة الإريترية.
1: بمناسبة تكريم الإذاعة من قبل المجلس.
0: نعم. الإذاعة. نعم.
1: نعم. المجلس الوطني. نعم. إذاعة الإسنية.
0: نعم، يعني بالاختصار هو يهني الإذاعة الإريترية. يهني الإذاعة الإريترية ويهني أحمد وبرهان بهذا الفوز. وحبدين طبعا كما هو معروف يعني هو مدير الـ AMMC اللي هو Australian Multicultural Media Center.
1: نعم.
0: ومكتبه في منطقة داندينون، ولديه نشاط في المنطقة الغربية في اللي هو ساوز.
1: نعم.
0: عفوا المنطقة.
1: نعم.
0: الجنوبية. ويقوم بأنشطة كثيرة جدا، يدرب الشباب الصغار في التصوير وأيضا في الإعلام المرئي اللي هو تي في أونلاين. ونشكره على هذا على هذه التهنئة.
1: نعم.
0: يعني هو بالإنجليزي، يمكن أنا أحاول أقراه بسرعة. Dear listeners, this is from AMMC News, Australian Multicultural Media Center, Eritrean Radio Program recognized at the National Community Broadcasting Award. The Eritrean program on Melbourne's 3CR Community Radio has been recognized at the 2026 National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council Award, receiving recognition for its long-standing contribution to multicultural broadcasting in Australia. Presenters Burhan Jaber and Ahmed Al-Haj were honored with a Community Impact Award for their work on the weekly Eritrean program, which has been serving the community since 2001. The award were presented during the NMBC National Conference held in Brisbane, bringing together ethnic and multicultural broadcasters from across the country. The recognition highlights the programmer's ongoing commitment to informing, connecting, and representing Eritrean and broader Horn of African communities through community radio broadcasting in multiple languages. The program has played an important role in sharing local Australian news, community issues, and stories that matter to its listeners for almost 25 years. AMMC congratulates the Eritrean radio team, its presenters, and volunteers on its well-deserved achievement and acknowledges their continued contribution to Australian multicultural landscape. هذا التقرير كان من AMMC وكتبه طبعا الأستاذ حبدين مدير
1: حسين حبدين. نعم.
0: التلفزيون. Dear listeners, that was written by the AMMC, the Australian Multicultural Media Center, by Mr. حسين حبدين.
1: نعم، شكرا جزيلا زميل برهان، وأيضا تشكراتنا للزميل الإعلامي حسين حبدين. مستمعينا الأكارم، هذا اليوم طبعا الأول من يونيو تجري في أثيوبيا انتخابات عامة، وهي الانتخابات التي يختار فيها المواطنون أعضاء البرلمان الفيدرالي المعروف باسم مجلس نواب الشعب. وبعد انتخاب البرلمان يقوم النواب باختيار رئيس الوزراء، لذلك فإن الشعب لا ينتخب رئيس الوزراء مباشرة. إذن تجري اليوم الانتخابات العامة السابعة في أثيوبيا، ويشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب لاختيار 547 نائبا في البرلمان الفيدرالي. الزميل برهان أبرز الأحزاب المشاركة طبعا يأتي في مقدمته حزب الازدهار.
0: الازدهار نعم.
1: نعم. ثم عندنا ناشونال موفمنت أوف أمهرة، وعندك إثيوبيان سيتيزن فور سوشيال جاستس.
0: نعم.
1: دي ثلاثة، وأحزاب أقليمية أخرى أيضا تمثل قوميات ومناطق مختلفة.
0: نعم.
1: لكن تحظى هذه الانتخابات طبعا لأنها تأتي بعد سنوات من الاضطرابات والصراعات ومن حرب أقليم تجراية بين عامي 2020 و2022، النزاعات المسلحة في منطقتي رومو وأمهرة، وهناك اتهامات طبعا من أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بوجود تضييق على المعارضة الأثيوبية والصحافة.
0: نعم.
1: بينما تأكد الحكومة الأثيوبية أنها تعمل على تنظيم انتخابات قانونية وديمقراطية نزيهة. هل تجرى الانتخابات في كل أنحاء البلاد؟ لا، لن تجرى الانتخابات طبعا في بعض المناطق بسبب الأوضاع الأمنية، وخاصة في أقليم تجراي وبعض أجزاء من أقليم أمهرة، حيث ما زالت التوترات السياسية والعسكرية قائمة. من المتوقع أن يفوز طبعا، معظم التقارير الدولية تتوقع فوز حزب الازدهار بأغلبية كبيرة كما حدث في انتخابات 2021 عندما حصل الحزب على 457 مقعدا من أصل 547 مقعدا تقريبا، ويرجع ذلك إلى ضعف وتشتت المعارضة الأثيوبية إضافة إلى النفوذ الواسع للحزب الحاكم. الزميل برهان واحد يتفاجأ أنه في أول انتخابات يمكن برلمانية في أثيوبيا كانت في عام 1957، يعني في عهد الإمبراطور هيلي سلاسي.
0: نعم.
1: يعني رغم أنه كان طبعا ديكتاتوري، وكان لكن كان يجري ولو انتخابات شكلية كانت تجري هناك طبعا في أثيوبيا منذ عام 1957 تخيل يعني. لكن أول انتخابات طبعا بعد الزوال من منغستا هيلي مريم جرت في عام 1995.
0: نعم.
1: وهي انتخابات طبعا طب من ذلك الوقت طبعا تجري انتخابات دورية كل عدة سنوات، وتقريبا هذه يمكن لمحة سريعة عن الانتخابات الكبيرة. طبعا أثيوبيا دولة كبيرة في أفريقيا.
0: نعم.
1: زميل برهان طبعا فيها أكثر من 100 مليون تقريبا، واليوم يعني يتوجه أكثر من 50 مليون، حتى بعد التقارير قال 70 مليون يتوجهون اليوم في أثيوبيا لإجراء الانتخابات العامة. كيف
0: نعم.
1: الوضع عندنا في إريتريا زميل برهان لو قارنا؟ هناك 7 انتخابات في أثيوبيا من عام 1995، اليوم الانتخابات العامة 7 في إريتريا، هل عندنا نصف انتخابات أو ربع؟
0: والله يا أخي شيء مضحك أو نسميه شنو مبكي.
1: نعم. لكن يعني زميل برهان في مفارقة برضه، مفارقة عجيبة. البعض يقول لك حتى في أثيوبيا انتخابات وديمقراطية، لكن لم تأتي بالاستقرار يعني في أثيوبيا رغم الانتخابات هذه والبرلمان وكذا، لكن البلد ربما يعني حتى نكون منصفين، يمكن أثيوبيا أريتريا يمكن لم تشهد ما شهدته أثيوبيا من حروب أهلية ومن نزاعات مسلحة. ويعني
0: أحمد يا ريت نحن بدأنا نمارس الانتخابات ويكون عندنا إشكاليات وحروب.
1: نعم.
0: لأنه أصلا الهدف
1: مقدمة لل
0: طبعا طبعا، وده شيء يعني موجود دائما في كل الدول. الدول.
1: نعم.
0: الحديثة بالذات أو الدول التي تم مثلا تحرير فيها من 1991 أو كذا. في البداية دائما طبعا هنالك إشكاليات طبعا، سواء كان في تنظيم الانتخابات، في تزوير، مش عارف في رشاوي.
1: نعم.
0: في كل شيء.
1: نعم.
0: لكن الممارسة موجودة على الأقل. هذا التنظيم هو ذاك زمان اللي هو الموجود حاليا حزب الازدهار.
1: نعم.
0: وقبله اللي كان ويانه. على الأقل حتى لو بقت مزورة، يعني من ضمن الأشياء اللي وعد بيها أثناء الثورة لتغيير النظام في إثيوبيا كان للتغيير الديمقراطي.
1: نعم.
0: فهنالك رأينا مثلا هنالك حقوق مناطق في إثيوبيا، في مجالس،
1: في أحزاب، في ديمقراطية، في صحافة،
0: في حكومة.
1: نعم. في محاسبة،
0: في صحابة، في صحافة.
1: نعم.
0: في تلفزيونات مختلفة.
1: نعم.
0: في جرائم، في محاكم،
1: في جرائم محاكم، في فساد سياسي حاكموا، عندنا وزراء كمان تحاكموا في إثيوبيا.
0: صحيح.
1: يعني.
0: نعم. صحيح. فكل هذه الأشياء أحمد هي
1: إذن الديمقراطية رقم مساوئها هي أفضل من الدكتاتورية بكثير. الديمقراطية يقول عملية ذات بتسوب ذاتها بذاتها يعني،
0: وحتى حياة
1: وبعدين بتديك التجربة. طبعا التجارب نفسه بتصلح، انت بتصحح من تجاربك ومن أخطائك. لو ما عندك ديمقراطية ما حتقدر تصحح نفسك.
0: وحيجي
1: يعني.
0: وحيجي. نعم. الأفضل يوما ما.
1: نعم.
0: يعني في إثيوبيا نعم لفترة ال 15 سنة الأولى يمكن كان في احتكار يعني من الحزب الحاكم اللي هو إيهوادق اللي تحول بعد ذلك لحزب الازدهار.
1: نعم.
0: اللي يقوده أبي أحمد.
1: أبي أحمد. نعم.
0: فهذه الممارسات أحمد حتى لو بقى الشكلية أنا بشوفها مهمة جدا.
1: يعني أنت بترى الديمقراطية. نعم. حتى على شكل ديكور زي ما تقولوا الديمقراطية الشكلية أفضل من عدمها.
0: سميه زي ما شئت.
1: أفضل من عدمها، لأنه العدم نحن عارفين النموذج الآخر الموجود.
0: صحيح.
1: عرفناه. نعم. يعني وخبرناه. نعم.
0: نعم. فحتى في الانتخابات الشكلية أحمد، كون الشعب يطلع ويقول الليلة في انتخابات وكذا، هي التربية الديمقراطية أو الممارسة الديمقراطية بتبدأ بالأشياء الصغيرة،
1: شايف؟
0: حتى لو بقى نفس الرئيس اللي موجود في القوة دائما هو اللي حيفوز بالانتخابات. يعني نحن ما دايرين انتخابات أمريكا أو أستراليا في إريتريا، عايزين انتخابات زي بتاع السودان، لا أكثر ولا أقل، عايزين انتخابات زي بتاع إثيوبيا، زي الصومال.
1: حتى الدول الديمقراطية زميل برما وصلت للديمقراطية
0: بهذا
1: بعد تجارب طويلة وبعد حروب أهلية كمان. دول في دول أوروبية كان في حروب أهلية بعد ذاك وصلت
0: الديمقراطية
1: والأنظمة. يعني
0: ليه نمشي لأوروبا أحمد؟
1: نعم. لا ما
0: عندك الصومال. الصومال بيحارب من 91 حتى اليوم، ولا زال عنده انتخابات برلمانية وعنده انتخابات رئاسية، وشوفنا كم رئيس من 91 إلى اليوم.
1: نعم.
0: مما بدأت المشاكل في الصومال كذا رئيس، وعندما بدأت هذه الانتخابات بدأت بحروب وباقتتال ويعني مشاكل اللي مر بها الصومال كلها نعلمها يعني. لكن في إريتريا في يعني زي ما تقول نحن مكتومين في إريتريا أحمد، لا في انتخابات بلدية حتى شكلية ما في يعني. الانتخاب الوحيد اللي حصل ويمكن الانتخابات النزيهة اللي حصلت في إريتريا كان سنة 1993 في 24 مايو اللي هو الاقتراع للاستفتاء يعني. أنا يمكن أشوف ده كان أنزه.
1: نعم.
0: يعني التصويت
1: تم
0: فيه في إريتريا عن الاستقلال.
1: نعم.
0: لأنه كما شاهدنا بشهادة من الأمم المتحدة 99.9 فاصل كذا كذا كذا قالوا نعم للاستقلال، وده كان من غير أي ضغوطات.
1: نعم.
0: فالآن أحمد نحن عندما نرى في السودان، عندما نرى في الصومال، عندما نرى في في في إثيوبيا،
1: نعم،
0: عندما نرى في جيبوتي، يعني الرئيس اللي موجود في جيبوتي ده انا ما سمعت به سنين عدت، لكن في انتخابات كل 4 سنين بيجي هو.
1: نعم.
0: نحن خلي سياسي يعمل خلي 4 كل 4 سنة هو يجي رئيس، بس خلي يعمل لنا انتخابات. شايف؟
1: نعم.
0: حتى لو بقت انتخابات شكلية، لكن نحن أحمد يعني لم نتنفس زي ما يقولوا الأكسجين اللي نادلنا من أجله، اللي هو مثلا برلمان، انتخابات، كذا كذا كذا. ف
1: يعني وهذا اليوم ولد لدينا دولة يعني بدون دستور، ودولة قائمة على على هرم
0: على شخص.
1: نحن ما بنعرف الأساس غدا لو رحل ومات ولأي سبب من الأسباب اختفى، ما بنعرف الوضع حيكون كيف، ما بنعرف. لأنه في أسيب على الأقل عندك برلمان
0: في
1: محكمة عليا تقدر تسود مثلا أو تعين،
0: وشاهدنا عمليا
1: وفي نائب الرئيس وفي رئيس في أسيوبيا في رئيس وفي رئيس وزراء،
0: وشاهدنا. نعم. عمليا عندما حصلت الاضطرابات الكبيرة في أسيوبيا.
1: نعم.
0: اللي هو تقريبا في 2015-2014 يعني الدستور اشتغل في أسيوبيا.
1: نعم.
0: الـ الـ الـ الـ
1: حتى تغيير حتى بأحمد جاء بطريقة يعني
0: طبعاً
1: طريقة دستورية وبطريقة سلسة يعني وصحية يعني
0: بالزبط.
1: بقدر النظر عن تقييمنا له وبعد ما هو بقى رئيس الوزراء وبدأت الحرب ده حاجة تانية، لكن مسألة انتخاب نفسه تمت بطريقة سلسة يعني.
0: وهو ممكن الراجل لسه عشاب، احتمال حيحكم إريتريا سوبيا يمكن كمان 20-30 سنة.
1: نعم.
0: لأنه طريقة الانتخابات زي ما قلت هي للأقوى.
1: نعم.
0: وما بيأتي رئيس الوزراء مباشرة، ما هو انتخاب مباشر.
1: نعم.
0: هو انتخاب للأحزاب زي الديمقراطية الغربية يعني. حتى البنيزي حس الشعب ما بينتخبوا رأسا يعني. بينتخب الحزب بتاعته، والحزب هو اللي يحدد رئيس الوزراء.
1: نعم. نعم.
0: في داخل الحزب يمكن إذا في أي تغيير سيأتي مثلا لشخصية رئاسة الوزراء.
1: نعم.
0: حيكون من قبل الحزب، ما حيكون بطريقة انتخابية مباشرة. أما وقت تكون مثلا الدولة نظام رئاسي ده بيختلف طبعا. الانتخابات تكون مباشرة والناس تقترع الرئيس الدائراه وتصوت إلى آخره. أما هذا النظام المتبع في إثيوبيا هل يناسب مثلا المنطقة، هل يناسب السياسة الإثيوبية؟ الله أعلم. لكن هم متبعين طبعا ديمقراطية الدول المتقدمة جدا واللي عندها أحزاب قوية سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو بقيادات يعني مليئة.
1: نعم.
0: بالقيادات.
1: نعم.
0: أم حتى لو تغير أبي أحمد، بالمناسبة أقوى حزب الآن موجود هو حزب الإزدهار. يعني حيكون رئيس الوزراء أيضا
1: يعين بديل
0: من يعني. الحزب، لكن نعم. برضه أنا أشك في ذلك. أبي حيستمر لسنين لأنه هو الرجل الآن
1: هو الرجل القوي الآن، ما في حد منافس له
0: حتى مارس يعني.
1: نعم.
0: يعني خلال 8 سنين اللي فاتوا هذا الرجل يعني مارس العملية، عملية رئاسة الوزراء. ولو تتذكر عندما أتى أول مرة في رئاسة الوزراء أحمد، الجولة التي قام بها يعني بشر الناس بالخير.
1: نعم.
0: مشى القاهرة وجاب معه في طائرته الخاصة مساجين.
1: نعم.
0: مشى السعودية وجاب معه مساجين.
1: وحتى
0: نحن خليك عشان يطلع على المساجين اللي موجودين خارج إريتريا.
1: نعم.
0: إسهاز لم يطلق مساجين اللي كانوا موجودين داخل إريتريا. أما أبي أحمد مثلا حتى جوهر الرجل الغوي اللي كان ينافسه وزملائه كانوا في السجن لسنين، لكن بعد ذلك أطلع صراحهم يعني. وفي ناس أيضا
1: وعفى عن الأحزاب المعارضة والتنظيمات المعارضة كانت موجودة حتى في الخارج ما في إريتريا يعني.
0: حتى
1: الأروما والعلاقة
0: في حتى اللي كانوا في زمن الدرب.
1: نعم.
0: الناس اللي كانوا مرتكبين مثلا وحوكموا بالسجون إلى آخره، دول كلهم شافوا النور أيام أبي أحمد.
1: نعم.
0: يعني أيام زينه ما في حد خرج من السجن. نعم. بالعكس السجون كانت بتزيد يعني.
1: حتى قام بخطوة كبيرة تجاه إريتريا أيضا، اعترف باتفاقية
0: الجزائر يعني. الجزائر. نعم. إلى آخره،
1: واعترف بهذه الاتفاقية. السبيين كان بيرفض، الويانة تحديدا كان يرفض الاعتراف بهذه الاتفاقية، لكن هو أول ما جاء اعترف يعني وتوجه لإريتريا. طبعا قام بالزيارة وعلاقات ماشية كويسة، لكن نعرف بعد ذلك ماذا حدث. طبعا في الحرب لما بدأت حرب تجراي طبعا هم دخلوا مع بعض الاثنين. نعم. أثيوبيا وإريتريا دخلوا مع بعض في الحرب، لكنهم اختلفوا في النتائج فيما بعد طبعا، واختلفوا في عملية السلام.
0: صحيح. الآن أحمد يعني أعتقد هو من الإجحاف كونه نقارن مثلا يعني اللي بيحصل في إثيوبيا وفي إريتريا.
1: نعم.
0: يعني حتى لو بقى زي ما ذكرت في تقريرك مثلا أو في الخبر، حتى لو بقى جزئي يعني، أي نعم إثيوبيا كلها ما مستقرة.
1: نعم.
0: لكن على الأقل يعني في أحزاب كبيرة في العاصمة. وهي اللي بتقرر في النهاية.
1: نعم. جميل جدا. زين الزميل براي يمكن بالصحة بالصحة بالصحة. الزمن يمكن إذا هبنا. زين المستمعين الأكارم، نعيد على حضراتكم هذا الإعلان. 35 عاما على تحرير إريتريا، المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في أستراليا ملبورن يسرنا دعوتكم للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 35 لتحرير إريتريا، إحياء ذكرى نضال شعبنا وتضحياته الجسام في سبيل الحرية والاستقلال، وتأكيدا على استمرار التطلع نحو بناء دولة العدالة والديمقراطية والكرامة. التاريخ يوم الأحد القادم 7 يونيو الجاري، الزمان من 5 إلى 10 مساء، المكان 25 ماونت ألكسندر رود فلامنتون. إذن حضوركم ومشاركتكم يضيفان الاحتفال قيمة ومعنى والدعوة عامة. إذن المستمعين الأكارم، هذه دعوة لأهلنا في مدينة ملبورن، المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي يحتفل بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. الزميل برهان لفت انتباهي تقريبا البرنامج حيكون من 5 إلى 10، 5 ساعات، برنامج طويل ويمكن فيه فقرات متعددة تقريبا.
0: نعم.
1: نعم.
0: فبهذا قد نكون وصلنا.
1: دعنا نذكر أيضا مستمعين التبرعات، تبرعات لا ينسوا تبرعات الإذاعة، الإذاعة 3CR طبعا، الاحتفال التبرع السنوي طبعا لإذاعة 3CR سوف يبدأ الأسبوع القادم 9 يونيو، لكن برنامجنا حيبدأ في الخامس عشر من يونيو. الحلقة بتاعنا هنخصصها للتبرعات مستمعين الأكارم، لكن الحملة نفسها الحملة السنوية ستبدأ في 9 يونيو القادم، وهو طبعا ذكرى عيد الملك أيضا، إجازة طبعا في أستراليا.
0: نعم.
1: يوم السنين القادم إجازة طبعا.
0: نعم.
1: نعم.
0: وطبعا التبرعات حتستمر حتى نهاية جون.
1: نعم.
0: بالنسبة لنا طبعا أحمد متعودين على الناس بيدفعوا، البعض بيدفع شوية متأخر.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة لبرنامج حيكون مفتوح حتى تأتينا آخر
1: ابتداء من اليوم، وحيكون مفتوح.
0: لا حتى مفتوح.
1: نجمع الهدف هو أكثر من $2000 طبعا الهدف، ولكن الإذاعة عاوزة 300,000.
0: نعم.
1: المبلغ الكلي 300,000 للإذاعة.
0: صحيح.
1: وإذاعتنا مطلوب من على الأقل المينيمم اللي بيقولوا احنا 2000 قالوا لنا، لكن طبعا ما
0: هو
1: ما
0: دائما طبعا بنبدأ ب 2000 يعني. لكن دائما ما بندفع 2000، هو دائما في حدود ال 2000 إلى $3,600.
1: نعم.
0: فنتمنى مشاركتكم لنا كما عودتونا طبعا في السنين الماضية، ونحن متأكدين يعني بأنه وي ريد ذا تارجت زي ما يقولوا. فبهذا مستمعينا الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم، وحتى نلقاكم الأسبوع القادم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل، فنستودعكم الله.